0: إذا أنت أكرمت الكريم ملكت.
1: وانمو وياهم الشعر خيمة بالطف واحترق.
0: يوما إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام.

0: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة.
1: أيها الأعزة، القلوب المبجوعة تستلهم السكينة بذكر الله وطلب النصرة منه. الدمار سيعظم، وصبركم وثباتكم سيثمر عزة وكرامة.
2: الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب.

الله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر.

مذ كنت لم يزل حسبي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين.

مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا.

خالصته. السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

إن ننسى الحسين فقد نسينا الإسلام، إن نسينا الحسين فقد نسينا عزتنا، إن نسينا الحسين عليه السلام فقد نسينا قيمة حريتنا. لا ننسى الحسين أبدا.

الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم

0: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا
1: ظالما
0: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

0: ما بك يا شمر؟ تأكل كمن لم يتذوق الشواء أبدا.
1: كلما سمعت خبرا أفرحني ازددت شهوة للحم.
0: وما هو الخبر الذي أسعدك يا ابن ذي الجوشة؟
1: وصول الأمانة للشام بكل محبة وسلام.
0: أي أمانة تعني؟
1: رأس الحسين ورؤوس أصحابه ومعهم السبايا والأسلاب.
0: هذا أمر حدث منذ زمن ومضى.
1: إن كان عندك ما يسرني فأسمعني.
0: ألا يسعدك خبر يأتيك من الحجاز؟
1: قضي على المتمردين فيها.
0: يقولون بأن الحسين بن نمير يفكر بضرب الكعبة.
1: فعل حسن، ولم يضربه؟ ما عدنا بحاجة إليها.
0: يقولون أن بعض أنصار ابن الزبير قد التجأوا إليها.
1: لا شلت يد الحسين، هكذا عهدته في كربلاء. يا قوم كلوا واشربوا تيمنا بهذا الخبر، غدا ترتفع راية يزيد على الحرم ويعبد هبل فيها.
0: قبح الله وجهك، تريد أن تعيدنا إلى اللات وهبل؟
1: قسما ما تفوهت بذلك كرها للات وهبل، وإنما انتقاما لجدك الذي ضحى عليهما بنعجتين ومع ذلك لم يعثر على قطيع إبله في الصحراء.
0: ومن أخبرك بهذا؟
1: أخبرني بذلك مالك الأنصاري.
0: والله ما تعلم مالك الكذب إلا من فمك.
1: إذن ما الذي دعاك لكره اللات وهبل وما عبده أباؤنا وأجدادنا من قبل؟
0: لأن أمي كانت تقدم لهما في كل يوم قصعة حليب دوني.
2: ما بكم يا قوم؟ صامتون صمت أهل القبور.
0: هذا عادل بن مالك.
1: بما أتيتنا أيها الهدهد؟
2: والله ما أنت لتكون شسعا في نعل سليمان.
1: وأنت لا تغدو أن تكون

0: غرابا يحط على جيفه.
1: كفاكم ضحكا.
2: ما وراءك يا ابن مالك؟
1: اضطرب حال البصرة وعاث أهلها فسادا.
0: أواثق أنت مما تقول؟
1: كل الثقة. لهذا غادر الأمير ابن زياد دار الإمارة في الكوفة واتجه إلى البصرة كي يشد أزرها.
2: ومن الذي خلفه في الكوفة؟
1: عمرو بن حريث.
0: يا قوم إلى جيادكم وسيوفكم وهلموا معي إلى الكوفة، فما يقوى ذلك الأمير على جندب جائع؟
1: ويحك، ما أنت فاعل؟
0: نمضي إلى الكوفة ونقف إلى جانب واليها.
1: والله إن في الكوفة قوما يتمنون سفك دمك وسحب عينيك وتقطيع أطرافك، فهدأ وتعقل.
2: يخبرك هذا الرجل بالحقيقة؟ كم عدد رجال الأمير الجديد؟
1: 4000 أو ينقصون قليلا.
2: 4000 لا توقد نارا ولا تقيم دارا.
0: ماذا ترون يا رجال بعدما سمعتموه من عادل بن مالك؟
2: أنا أرى أن نبقى بعيدين عن أزقة الكوفة، قريبين من ظاهرها، نعرف أمورها ونتجنب شرورها.
1: أراه رأيا وجيها وصائبا بعد الذي فعلناه في كربلاء.
2: وأنت يا ابن ذي الجوشن؟
0: أقبع حيثما تقبعون، ولكن أشترط عليكم شرطا.
2: حفظناه عن ظهر قلب، تريد الشواء دون توقف.

0: عباس هات.
1: إنه أبو عمرة. ما الذي أتى به إلى مكة في مثل هذا الوقت؟
2: أخفتني يا رجل.
3: أين الشمر وبقية القوم؟
2: لا أدري.
3: كيف لا تدري وقد خلفتك معهم؟
2: كنت معهم حقا، لكنني تركتهم لبعض الوقت مضيت فيه إلى أسواق الكوفة، ثم عدت فلم أجد أحدا منهم.
3: أتظنهم عرجوا على الكوفة؟
2: لا أظن ذلك، فالكوفة تغلي كالمرجل، ولا أعتقد أن أحدا ممن شارك في كربلاء بآمنا على نفسه.
3: ماذا تقول يا رجل؟
2: أقول ما شاهدته وما سمعته، ولو لم أكن ملثما بعض الشيء لسفك دمي، ومع ذلك خرجت مهرولا دون الوصول إلى السوق.
3: بدأ البنيان يتهاوى حجرا إثر حجر.
2: ما بك؟ هل حدث شيء جديد يا ابن ربعي؟
3: ألم تسمع بما جرى في الشام؟
2: أبدا.
3: مات الخليفة.
2: مات يزيد بن معاوية؟
3: نعم.
2: وما سبب موته؟
3: يقولون بأنه أكثر من الشراب ليلا فأصبح مخمورا، ثم أصابه القيء فقذف أحشاءه فمات.
2: وما هي حال الشام بعده؟
3: ما حال الشام؟ في ترقب وانتظار.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي حصل لهذا الخليفة؟ لم يتعد حكمه السنوات الثلاث.
3: البعض يقول بأن قتله للحسين عجل في موته.
2: والله ما ترك في حكمه ما يذكر به، فهذا ضرب الكعبة وقتل الحسين واستباحة المدينة ثلاث بثلاث.
3: مات يزيد فاستراح، فما حالنا نحن؟
2: أراك تحمل هما وتستر غما، فما وراءك؟
3: ويحك يا ابن مالك، ألم ترقب الناس من حولك كيف يتحينون الفرص للانقضاض عليك؟
2: أنت تنطق حقا.
3: أين الشمر؟ أتراه قد لمس سوء العاقبة فهرب؟
2: لا أظن ذلك، وقد تعاهدنا على أن نلتقي هنا ثانية.
3: مثل الشمر لا يحفظ عهدا ولا يصون ذمة. قم بنا نبحث عنه. هيا.
0: ما بك يا أبا إسحاق تعيد السؤال علي؟
1: لا أدري، أعتقد أنك أتيت مكة لشيء آخر.
0: أقسم إنني ما أتيتها إلا معتمرة.
1: أريد أن أسألك عن رجل في الكوفة.
0: من تعني؟
1: سليمان بن صرت.
0: إنه بخير.
1: وصحبه؟
0: كذلك هم بخير، ولكن أفئدتهم حرة وأيديهم على مقابض سيوفهم.

0: وهم تواقون للانقضاض على أعدائهم.
1: أتدري من هم أعداؤهم؟
0: أعداؤهم؟ قتلة الحسين بن علي.
1: كل ما أتمناه ألا ينطلق سليمان إليهم.
0: ألا تريد الموت لهؤلاء الفجار قتلة الحسين بن علي؟
1: بلى، أريد أن يتم ذلك، لكن على يدي، وأنت تعرف أنني أقسمت أن أنتقم منهم واحدا واحدا.
0: ربما كان لك ذلك لو لم تكن رهين مكة وحبيس عبد الله بن الزبير.
1: أنا في حل ممن ذكرت.
0: ولكنك أعطيته عهدا.
1: نعم، لكنني ما عدت واثقا به. لقد فتك بأخيه عمرو منذ شهور.
0: فتك به لأنه ثار عليه،
1: وأنا لا أضمن في أن لا أثور عليه.
0: أرى جذوة الانتقام لديك.
1: بل الانتقام والثأر، ولا يكون لي ذلك إلا إذا كنت أميرا للكوفة.
0: إذن ماذا أنت فاعل؟
1: تساعدني على الخروج خفية عن الناس.
0: وإن ضمنت لك ذلك؟
1: اتجهت نحو الكوفة.
0: وهل تضمنها؟
1: نعم.
0: كيف؟
1: بهذه.
0: من أين لك هذه الرقاع يا أبا إسحاق؟
1: من أخي الحسين محمد بن الحنفية، يحث فيها قادة القوم على اتباعي.
0: أضمنته إبراهيم بن مالك الأشتر؟
1: هو ذا رقاعه.
0: وسليمان بن صرد؟
1: هو ذا أيضا. وهذا للمسيب بن نجبة الفزاري، وهذا لعبد الله بن سعد الأزدي. فما رأيك؟
0: لقد قبضت على الكوفة كلها.
1: بقي شيء واحد.
0: ما هو؟
1: ألا يخذلني الناس.
0: يا أبا إسحاق، الناس تواقون إلى ما تسعى إليه، وما من أحد منهم إلا ويقدم دمه في سبيل ذلك.

0: ما بك يا شمر؟
1: أشعر بأن الأمور بدأت تنقلب علينا. من الذي تولى مكان يزيد؟
0: يقولون مروان بن الحكم.
1: عاد آل الحكم إلى الحكم.
0: أخذها بعد أن رفضها معاوية بن يزيد.
1: ما هذا النزق؟ تأتيه الخلافة صاغرة فيرفضها.
0: وأكثر من ذلك، يقف خطيبا في الناس فيقول: أيها الناس، ما أنا بالراغب في الإمارة عليكم، إلا أن جدي نازع هذا الأمر من كان أولى به منه بالقرابة والقدم.
1: والله هذا أغرب ما سمعت.
0: ثم يختم فيقول: وما كنت لأحتمل آثامكم، وألقى الله بتبعاتكم، فشأنكم بأمركم.
1: ألا قبح الله وجهه؟ أما كان من أحد ينصحه؟
0: بلى والله، صعدت أمه المنبر وقالت له: يا بني، ليتني لم ألدك.
1: والله لقد نطقت فأجادت. ما كان رده؟
0: قال لها: يا أماه، أما علمت أن لله نارا يعذب بها من كان ظالما؟
1: أي نار تلك التي يدعوه؟ ذبحت الحسين بيدي هاتين فما شعرت باللظى أبدا. أين هي تلك النار يا ابن ربعي؟ أي نار مثل هذه؟ أم نار مثل ذلك؟
0: أخشى عليك أن تكون وقود النار يا ضبابي.
1: وأنت دهنها أم حطبها؟
0: والله ما فعلت أنا في كربلاء كما فعلت أنت. قل لي يا شمر، كيف تجرأت على رأس الحسين؟
1: الأمر في غاية البساطة، تقدمت إليه برفقة سنان ابن أنس وكان يحتضر، فرفشته وقلت: يا ابن أبي تراب، ألست تزعم أن أباك على حوض النبي يسقي من أحبه؟
0: فبما أجابك؟
1: لم يجب شيئا، فقلت له: إذا كان الأمر كذلك فاصبر، اصبر حتى تأخذ الماء من يده.
0: وبعد ذلك احتززت رأسه؟
1: بل طلبت من سنان هذا الأمر فرفض، فقلت له: لما؟ قال: كي لا يكون جده خصمي يوم القيامة.

0: عندها غضبت، فجلست على صدره وقبضت بلحيته وعززت رأسه وكفى. هو رأس من تلك الرؤوس التي زوقت في كربلاء.
1: ويحك يا شندر، أتحسب رأسا كان يقبله سيد الكائنات كرأسك أو كرأس عمر بن سعد وحرملة بن كاهل الأسدي أو كرأس خولي الأصمحي؟
0: ولم ذكرت هؤلاء دون غيرهم؟
1: لا أدري، لكنني أحسست رؤوس هؤلاء كرؤوس الأفاعي.
0: هل سمعت شيئا ينذر بسوء العاقبة؟
1: أبدا، إنما هو حدث ينتابني.
0: تبا لك ولحدسك، اذهب وتدبر أمر العشاء، فقد ألم بي الجوع.

0: أين شاب؟
1: انطلق منذ زمن.
0: إلى أين؟
1: لا أدري.
0: ينطلق دون استشارتي.
1: ومن تظن نفسك يا شمر؟
0: أميركم.
1: ومن أمرك علينا؟ أجبني يا شمر.
0: إنما أنا واحد منكم له خبرته وسطوته.
1: ليس لك عندنا خبرة أو سطوة، كل ما هنالك أنك واحد منا، جشع نهم لا يحلو لك إلا رحم تنهشه.
0: تنكر يا ابن مالك أنني أنا الذي أويتك وصحبك إلى هذا المكان وأنقذتك من أهل الكوفة بحنكتي ودرايتي؟
1: أعترف بهذا.
0: وسأعيدك إلى الكوفة بحنكتي ودرايتي.
1: متى؟
0: عندما يستتب الأمر لعبد الله بن مطيع. وبين هذا وذاك على كل منا أن يخلد إلى الطمأنينة وننتظر.
1: إلى متى؟ إلى متى الانتظار يا ابن ذي الجوشن؟
0: إلى حين هدوء العاصفة.
1: ما كان أهناءنا لو أننا لم نخض في كربلاء ولم نشحر سيفا.
0: أراك نادما يا ابن مالك.
1: والله ما كان لرجل مثلي يخرج من داره ويخاف العودة إليه إلا ويشعر بندم ينتابه.
0: أغضب عني، ما كنت أحسبك ضعيفا هكذا.
1: أقسم أنك ستكون أكثر النادمين وقد قطعت رأس الحسين بن علي.
0: بل أنني أكثر النادمين لأنني لم أقطع بقية رؤوس أصحابه.
1: كنت أود القول بأن شبث بن ربعي انطلق إلى الكوفة.
0: ما لهذا الأبله وأتون النار في الكوفة؟
1: أيخيفك هذا؟
0: كل شيء يجب أن نحسب له حسابا. نحن في خطر داهم حتى نصل إلى ديارنا.
2: لا أكلت طيب الطعام ولا شربت لذيذ الشراب حتى أنتقم لك ممن قتلك أو أقتل كما قتلت.

0: أين كنت؟
1: أتجسس أخبار الكوفة.
0: تتجسس دون علمي؟
1: ومتى كنت آميرنا وناهينا؟
0: ماذا لديك؟
1: الأحوال تزداد سوءا.
0: ما حال من تولى إمارتها؟
1: خلعه الناس وأبعدوه عن دار الإمارة.
0: خلع عمر بن حريث
1: ونصب مكانه ابن الزبير عبد الله بن مطيع.
0: مطيع هذا ورب الكعبة.
1: أتطمئن لهذا الرجل؟
0: كيف أطمئن له وهو يقوم بثلاثة آلاف مقاتل ويعزل بألف؟
1: أتقول فيه ذلك؟ أما سمعت قوله ليزيد بن حريث عندما أخافه من سليمان بن صرت؟
0: ماذا قال؟
1: الله أكبر، وهل أنا الذي قتلت الحسين؟ لعن الله من قتل الحسين ومن شارك في قتله.
0: مثله لا يخيفني، كلامه أكثر من فعاله.
1: لا تكن غبيا يا شمر، لقد أضاف ابن مطيع هذا لأعدائنا عدوا.
0: قبح الله وجهك يا ابن مطيع، ما عهدتها هكذا، ولكن اطمئن،

0: إني واثق أنه لا يخرج عن ملتنا.
1: أحمل إليك خبرا آخر.
0: قله ولا تفسد علي طعامي.
1: بل ربما أفسده.
0: ما وراءك؟
1: أبو إسحاق الكوفي.
0: ما به؟
1: وصل الكوفة.
0: ويحك، تحدثني عن ابن مطيع ولا تحدثني عن أبي إسحاق؟
1: لكنه رجل ونحن عصبة.
0: هذا رجل دون الرجال.
1: وكيف يكون رجلا دون الرجال؟
0: إن تكلم فعل، وإن فعل انتقم وأفضى.
1: أراك تخشى ذلك الرجل.
0: أخشاه في الكوفة.
1: ولما الكوفة دون سواها؟
0: لأنه ملم بأهلها، خبير بطبائعها وأهوائها. كان على شفا حفرة من النار فأنقذه عبد الله بن عمر. أو تدري أن الفارق بين عنق أبي إسحاق ونطع الأمير بن زياد المدى الذي يستغرقه التهام قطعة اللحم هذه؟
1: تلتهمها أنت أم يلتهمها عبيد الله الدارمي؟
0: ولما اخترت الدارمي دون غيره؟
1: لأنه أدرد، يفو إلى أسنان تساعده على التهام اللحم.

0: ما الأمر يا ابن مالك؟ لقد ابتعدنا كثيرا.
1: ما رأيك أن ننطلق غدا ونبتعد عن القوم؟
0: والشمر
1: قبح الله وجهه ليتدبر مصيره بنفسه.
0: ويحك يا ابن مالك، أتنقض عهدا أبرمناه؟ إن
1: أي عهد تعني؟
0: لا يترك أحدنا الآخر.
1: وهل يرضيك أن يسفك دمنا في سبيله؟
0: حدس ينتابني على الدوام أنه لن ينجو أحد منا.
1: ولكننا لم نقم بذبح الحسين كما قام به الشمر.
0: لكن أبا إسحاق يطالب بكل من شارك في قتال الحسين.
1: وهل يتساوى من تخضب سيفه دما ومن بقي سيفه دون دم؟
0: اسمع يا ابن مالك، لا تكن ضعيفا إلى هذا الحد. نحن والرجل في خندق واحد، له ما لنا وعليه ما علينا.
1: هذا الذي لم أحسب له حسابا.
0: تجدح إلى قصعتنا في الرخاء وتتركنا في الشدائد؟ لن يكون لك هذا أبدا.
1: دعك مني، دعك مني، لكل منا ميوله.
0: أقسم إنك تخاذلت وجبنت، بل سيطر عليك حب الدنيا.
1: حب الدنيا؟ ألم تشترك في قتال الحسين حبا بالدنيا وطمعا في عطاء ابن زياد؟
0: لكني لا أفر من المعركة.
1: وأنا لا أفر من معركة حين تفرض عليه، ولكنني أحاول تجنبها إن استطعت. حب الحياة يفرض ذلك. ما رأيك بالأمير ابن زياد الذي قاتلنا الحسين بين يديه؟ فر من الكوفة إلى البصرة، وحينما هاجت البصرة عليه فر منها إلى الشام. ألم يفعل كل هذا من أجل الحياة؟
0: ونحن بدورنا فررنا من الكوفة إلى ظاهرها، ومن الظاهر إلى هنا، لكننا لا نهاب الطعان إذا فرض علينا.
1: لا أدري، أحس أنني محاط بالسيوف من كل ناحية.
0: هي ناحية واحدة يا رجل، أبو إسحاق الكوفي.
1: لا تنسى سليمان بن سرد.
0: ومن يكون هذا؟
1: رجل من أنصار الحسين بن علي، برز كما برز شوك الصبار لجائع في الصحراء. إنه يجمع حوله الرجال كما تجمع اللبأة أشبالها.
0: وماذا يريد ابن سرد هذا؟
1: يكفيك قوله لأنصاره: ألا فانهضوا أيها القوم، ولا تعودوا للحلائل والأبناء حتى يرضى عنكم الله تعالى. ولا أظنه يرضى حتى تحاربوا من قاتل الحسين وآله وصحبه فتقتصوا منهم.
2: لن أهدأ وارتاح حتى أبر بقسم الذي أقسمته على تربة الحسين بن علي.
3: لقد بررت بقسمك حين نلت من قتلة الحسين عليه السلام، ولعمري إن هذا عمل تؤجر عليه يوم القيامة إن شاء الله. ثم إنك قبضت على كل من حرض وشارك في قتل الحسين وآل بيته، بدءا من عمر بن سعد وانتهاءا بعمران بن خالد.
2: بقي واحد، لو قطع إربا إربا ما شفيت غليلي.
3: أتقصد الفاجر شمر بن ذي الجوشن؟
2: هو بعينه، كنت أظن أنه مات في نهر الفرات.

0: إنما بلغني منذ قليل أنه خرج من الكوفة في نفر من غلمانه هاربا إلى مكان أجهله. لذا طلبتك لما أعد فيك من حنكة ودراية ورباطة جأش.
1: إنك توكل لي أمرا يثلج صدري.
0: أمنيتي أن تأتيني به حيا.
1: سأفعله جاهدا إن شاء الله.
0: إنه من أشد الناس بغضا لآل بيت الرسول.
1: دعني أتحسس مكانه أولا وحدي ليوم أو يومين، وإن اهتديت إليه

0: مضيت بالرجال.
1: ولما لا تتحسسون جميعا أمره فيسهل الأمر عليك؟
0: قد يصعب هذا الأمر أيها الأمير، فكلما تكاثر العدد تضاءلت فرص النجاح في مثل هذه الأمور.
1: جعلت هذا الأمر في عنقك،
0: سأقوم به خير قيام إن شاء الله.
1: اعلم يا أبا عمرو إنك إن قبضت على ذلك الفاجر فقد أقررت عيني وشفيت غليلي.

0: لبيك يا شم.
1: بدأت أخاف من سيفي أبي إسحاق الكوفي ونطره.
0: هلك قتله لعمر بن سعد، أليس كذلك؟
1: هالني الأمر حقا، يقتله بعد أن أوهمه أنه أعطاه الأمان، ثم أن ابن سعد ختم أبي إسحاق، إنه متزوج من أخته رملة. فما نفع الختن ولا نفعت المصاهرة. أين بقية القوم؟
0: بعضهم ذهب يستطلع المكان، والبعض الآخر ذهب في إثر طعام يأتينا به.
1: هذا المكان لم يعد يروق لي.
0: ما الذي تضمره يا ابن ذي الجوشن؟
1: أرغب في مغادرته إلى مكان آخر أكثر أمنا ودعة. هذا المكان يقع في طريق الراحلين إلى الكوفة والغادين إليها، وأخشى ما أخشاه أن يفتضح أمرنا فنقع في الشرك الذي نهرب منه.
0: ما رأيك أن نذهب إلى الشام؟
1: لا لا، الشام بعيدة عنا.
0: أعرف طريقا نسلكه فيكون.
1: اسكت يا ابن ربعي، فخلف سليمان بن صرد رجال كثر ينتظروننا في كل مسالك الشام بفارغ الصبر، والله لا أشك بواحد منهم إلا ويتمنى تقطيعنا إربا.
0: إذا نبقى في هذا المكان حتى نجد مكانا أكثر أمنا.
1: اهتديت إلى المكان الذي ننشد.
0: أين؟
1: هناك قرب الفرات مكان آمن، ولا أشك في أن أبا إسحاق ورجاله سيهتدون إليه. اذهب في إثر الرجال ودعهم يأتونني سريعاً.

هناك شيء يضيء في البعيد، أحسبه موقداً أو بقايا موقد. تريثوا هنا، فإذا ما وصلت المكان وحدث أن ناديتكم انطلقتم بسيوفكم نحوي. على بركة الله.

0: جمر الموقد يدل على أن القوم قد رحلوا عند الظهيرة. إذن هم يقصدون مكانا أكثر بعدا من هذا المكان. يا ترى إلى أين انطلقوا؟ وما هي وجهتهم التي اتخذوها؟ هذه واحدة، لكن لن تنجو من يدي يا شمر.
1: انظر يا ابن ربعي، هناك نهر الفرات خلف هذه التلال.
2: ما يهمنا من هذا المكان هو النهر،
1: بل ما يهمنا الأمان الذي ننشده ولو كان في شجرة حنظل. هذا مكان

0: لا تسمعه أذن ولا تراه عين.
1: إلى ما نبقى هنا؟
0: إلى ما يشاء الله.
1: ومتى يشاء الله؟
0: إلى أن يموت أبو إسحاق ويعود عبيد الله بن زياد أميرا على الكوفة.
1: إنك تهذي.
0: والله كل شيء جائز. هذا معاوية الثاني يرفض الخلافة، وعبيد الله بن زياد يخسر الإمارة. من يدري، ربما أمسي أنا أميرا على الكوفة ذات يوم.
1: والله إن أمروك على الكوفة فلن تبقي منها أحدا.
0: سأقطع رؤوسهم وأعلقها على نخيل الفرات.
1: ويحك يا هذا، ألا تعرف سوى تقطيع الرؤوس؟
0: والله من يقطع رأس الحسين ابن ربعي يسهل عليه قطع الرؤوس كلها.
1: أفكر أحيانا، كيف استطعت أن تقطع رأس الحسين وهو ابن رسول الله وتبقى على حالك هذا من الهدوء والاطمئنان؟
0: لا تثر عاطفتي يا ابن ربعي.
1: وهل تثور عاطفتك لأجل هذا؟
0: أتصدق يا شبث على جرأتي وقساوتي وحقدي الذي لا يستكين أنني لم أستطع النظر إلى الحسين؟ مهما تكن فظا غليظ القلب لا تستطيع إلا أن ترتعد وأنت تهم بإيذاء الرجل. لازلت أذكر أنني منذ تجرأت النظر إليه

0: أوتعلم من أنا؟
1: أعرفك، أعرفك حق المعرفة. جدك محمد المصطفى، وأبوك علي المرتضى، وأمك فاطمة الزهراء. ومع ذلك أقتلك ولا أبالي.
0: أخبرني جدي رسول الله فقال: رأيت كأن كلبا ولغ في دماء أهل بيتي.

0: السلام على الأمير.
1: وعليك السلام. أين الشمر؟
0: لم أنل منه سيدي.
1: ولما؟
0: لأنني لم أجده في ظاهر الكوفة.
1: كيف؟ كيف وقد أكدت لي أنه كان هناك؟
0: تناهى إلى سمعي هذا الأمر فمضيت، لكنني لم أجد إلا طللا.
1: أتعني أنه كان هناك ورحل إلى مكان آخر؟
0: أغلب الظن، فمواقت القوم لا زالت حديثة العهد.
1: أتراه رحل إلى الشام؟
0: فعل ذلك على الأرجح.
1: لو تسنى له ذلك فلن أطاله أبدا. اسمع، لن ننجو، سيقع في قبضة أخرى بإذن الله.
0: من هي هذه القبضة الأخرى سيدي؟
1: سليمان بن سرد الذي يرابط في مسالك الشام.
0: أنبعث إليه بكتاب في هذا الشأن؟
1: لا، تمهل، لم يحن الأوان بعد.
0: أخشى يا سيدي أن يغفل ابن سرد عن هذا الأمر فيفلت من يده.
1: لا أحبذ قتله إلا على يدي. لقد أقسمت على تربة الحسين أن أنتقم له من الشمر. أتعرف يا أبا عمرة، سيكون لك عندي حظوة كبرى إن أنت قبضت على ابن ذي الجوشن.
0: سيدي،

0: أتوكا في أني وأنا أنتقم إلى سيد الشهداء.
1: بارك الله فيك وأبقاك نصيرا للحق وفيا للحسين وآل بيته الكرام.
0: أمهني يوما أو يومين.
2: بل يوم واحد.
1: الوقت يداهمنا يا أبو عمرو، والشمر هذا أكثر مراوغة من الثعلب.

0: ما بك يا شمر؟
1: لا شيء.
0: لماذا لم تنم بعد؟
1: لا أجد نفسي تواقا للنوم.
0: يكاد يبزغ الفجر يا رجل.
2: إن كان يقلقك نفاذ الجزور فسأتيك بناقة تستلذ بشحمها ولحمها.
1: ألا ترى تلك النار يا ابن ربعي؟
2: بدأت تخاف النار يا ابن ذي الجوشن؟
1: بل أخاف نار الدنيا. ماذا لو ألقي القبض عليك وجيء بك إلى أبي إسحاق الكوفي فأشعل نارا ووضعك فيها مقيدا؟
2: أيعقل هذا يا رجل؟ وبيد هذا الأمير سيف مسلول؟
1: أقول ربما. ألم يكن بيد النمرود سيف ومع ذلك وضع النبي إبراهيم في النار؟
2: ضيحك يا شمر، أو تحسب نفسك نبيا وأنت ملعون في الدنيا والآخرة؟
1: والله إن كنت ملعونا كما تقول فأولى مني باللعنة أولئك الذين تعرفهم.
2: لكن أحدا منهم لم يذبح سبط الرسول كما فعل.
1: لا تذكرني يا رجل بحدث يلاحقني كما يلاحق الظل صاحبه.
2: أقسم أنني أسمع عجبا. هل ندمت على ما فعلت؟
1: نعم ندمت، ليس لأني أحب الحسين بل لأنني أحب نفسي.
2: وما الذي تعنيه يا رجل؟
1: تبا لكم، لا أحد فيكم يعاني ما أعاني، ولا أحد يعيش القلق الذي أعيشه، ولا أحد فيكم يشعر الذي أشعره. يا ويح نفسي، يا ويح نفسي، لا تهدأ فتستكين وأستكين. يا ويح نفسي، يا ويح نفسي.
2: أقسم لقد جن الرجل.
1: أبدا لم أجن، بل صرت عاقلا ولمست الحقيقة.
2: أي حقيقة تعني؟
1: حقيقة أننا نفر من الموت كما تفر الظباء من صائدها. ما الذي يضحكك؟
2: هو أن تشبه نفسك بضبية فيما أنت أشد قربا إلى الخنزير من أي شيء آخر.
1: يجب أن نمضي إلى الشام، ما رأيك يا ابن ربعي؟
2: طرحت عليك هذا الأمر فرفضت.
1: كنت أشعر بأن هذا المكان واحة أمان ودع.
2: ما الذي تغير ونحن في مأمن من أعين الناس؟
1: لا أدري، حدث يقول لي عكس ذلك، حدث ينبئني بأن القوم في إثري وباتوا في مقربة مني.
2: نم يا رجل نم، نحن في مكان لن يطالنا فيه أحد.

0: لا زلت غير مطمئن لما أقوله لك.
1: لا أدري ما أقوله لك. أعلم أن كل ما حدثتني به عن أمير الكوفة كان صحيحا، لكن ما الذي يجعلني مطمئنا لك؟
0: هذا سيفي، خذ. وهذا حصاني، وهذه ثروة.

0: فوالله ما أخذت منها شيئا.
1: هب أنني صدقتك، فما أنت فاعل؟
0: ننطلق إلى الشام ونأوي إلى عبيد الله بن زياد.
1: إنك تتفوه بشيء يراودني على الدوام.
0: إذن هيا بنا ننطلق.
1: احتفظ بمالك، هذا سيفك. امتطي حصانك، فوالله ما كنت أحسب أنني سأجد رفيقا مثلك.
0: شكرا.
1: ما بك؟ كأن في نفسك حاجة ما.
0: أجل، أتعرف شمر بن ذي الجوشن؟
1: ولما تسأل عنه؟
0: لقد أودع لدي أمانة، وأود أن أوديها إليه قبل أن أنطلق إلى الشام.
1: وما هي تلك الأمانة؟
0: 300 درهم.
1: 300 درهم؟ تبا لذاك الأبرص، من أين أتى بكل هذا؟ ولما أتمنك دون غيرك؟
0: لما يعلمه مني من حفظ الأمانات، حتى وإن أدى ذلك إلى سفك دمي.
1: ربما جربك فخبرك.
0: أجل، فقد خبرني عندما كنت في الضبابية، فأودع ناقته لدي ريثما يعود، ثم أصيب الحي بالجوع فذبح أهله ما يمتلكون من ضرع إلا أنا. مات والداي من الجوع ولم أغدر بالأمانة.
1: والله ما زدتني إلا إكبارا لك. ما رأيك لو احتفظت بها إلى حين؟
0: لا أستطيع يا صاحبي، لم أعطه إياها وأنا أمتلكها في دار الدنيا، فكيف أؤديها إليه يوم القيامة وأنا أفتقدها؟
1: صدقت، إذن سنفترق يا صاحبي.
0: ولما؟
1: لأن الطريق الذي سنسلكه إلى الشام يختلف عن الطريق المؤدي إلى الكتانية.
0: وما صلة الكتانية بما نحن فيه؟
1: لأن صاحبك الشمر يختلف إليها مع صاحبه ويختبئ فيها.
0: وأخيرا وصلت إليك أيها الطاغية الفاجر.
2: جاء الكلب الذي أنتظر.
3: تشبهني بالكلب يا ابن ربعي؟
2: ما أنا الذي شبهتك؟ شبهك من هو أصدق منك ومني.
3: كذبت.
2: ما كذبت يا ابن ذي الجوشن، قد سمعت الحسين يقول فيك عندما دنوت منه بسيفك: لقد صدق جدي يا رسول الله عندما قال لي: يا بني، يذبحك رجل وجهه أشبه بوجه الكلب.
3: قسما إن واصلت على هذا المنوال سيكون السيف حكما بيني وبينك.
2: أتهددني يا شمر؟
3: بل أنصحك وأحذرك.

0: أيها الفاجر، لم تتوقع أن يأتيك الموت من فوقك ومن تحتك؟ عد عد يا ابن ربعي، فوالله لن تجد منفذا تنسل منه.
1: هو الذي قطع رأس الحسين، أقسم بذلك.
0: وأنت شهرت سيفك في وجه الحسين؟
1: لكني لم أجرحه ولم أصبه.
0: والله ما شهرت وما رميت إلا لقتله.
2: تعالى نذهب إلى مرابعنا، وعاهدك أن لا نشهر سيفا ولا نحمل رمحا.
0: كيف أخلي سبيلكم وأنتم لم تفعلوا عندما طلب الحسين منكم ذلك؟ هيهات يكون لكم هذا، فوالله كل من شارك في دم الحسين سينال عقابه الآن قبل عقابه في الآخرة.
1: هذه فعلتك التي فعلتها، ألا قبح الله وجهك؟
2: أتقاتلنا وأنت تحمل سيفا وسيوفنا على الأرض؟
0: خذوا سيوفكم، فوالله لا أقاتلكم إلا ومقابضها في أيديكم. هلموا يا أهل الحق إلى أهل الباطل، هلموا إلى قتلة الحسين بن علي، اغسلوا ذنوبكم بدم هؤلاء الفجرة، وإياكم وفرار ذي الجوشن، فإنه

0: كبير العتاة فيهم. هيا!
1: الحمد لله الذي أثلج قلبي ومكنني من قتل ذلك الفاجر. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن بنت رسول الله. هو ذا من حز رأسك من الوريد إلى الوريد ملقا على الأرض جثة هامدة. فوالله ما سكن لي جفن ولا ارتاح لي بال حتى أخذت بثأرك. عليك مني سلام الله ما حييت. لا شلت يداك يا أبا عمرو يا أخي.
2: سيدي إن كنت تريد أحج لك رأسه.
1: لا دعه، يكفيني أنني بررت بقسمي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع لذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم بعلم وعمل صالح إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت حق

0: أحد.
1: الحسين ثورة خالدة وزينة بالإعلام، واللي عاد حسين يعني عاد الإسلام عملاق.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً حجة الله أشهد أن علياً أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب.

يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد
2: اللهم صل على محمد
1: وعجل فرج وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف اللهم

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد أطرف واقم الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد پروردگار عالم نے اپنی پاک کتاب کے اندر ایک ایسا قاعدہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ شاید اس قاعدے کو ہم نے نہ سوچا ہے نہ پڑھا ہے اور خاص طور پر جب بات معاشرے کی آتی ہے قوم کی آتی ہے تو اس کے لیے پروردگار عالم نے ایک اپنا قاعدہ ہمارے سامنے مقرر کیا ہے ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ رعد قرآن مجید کا 13 سورہ آیت کا نشان ہے 11 جب تو 13 ورس نمبر 11 اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم بے شک بلا سنکوچ بے شک ان اللہ لا یغیر بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کسی قوم کے اندر تبدیلی نہیں لائے گا ان اللہ لا یغیر ما بقوم کسی بھی قوم کے اندر خود اللہ سبحانہ وتعالی تغیرات تبدیلیاں نہیں لائے گا حتی یغیر ما بانفسہم جب تک کہ اس قوم کے افراد اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے یا تبدیلی لانے نہ یہی ہے ہمارا موضوع مسلمان بیدار

بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب

تميض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده

بحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب

نبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وعدل ومنك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك.

ذلك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجز لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متعلقا.

وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

0: أصبغ. أصبغ، ما الذي تريده؟ أخبرني، ما الذي يجري حولنا؟
1: لا أدري، لكنني على يقين من أن شيئا ما قد حدث.
0: يجب أن نتبين الأمر. انظر إلى ذلك الرجل في زاوية المسجد، إنه لا ينفك ينظر إلينا.
1: كفاك حديثا يا رجل، إنه قادم نحونا.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله.
2: علكما غريبان عن الكوفة.
0: غريبان حقا، جئنا من مضارب ذبيان لنشتري القمح، لكننا فوجئ.
1: أظنه يريد منك جوابا واحدا. نعم أيها الرجل، نحن غريبان عن الكوفة.
2: وهل وجدتما ضالتكما؟
1: وصلنا لتونا، نتفقد السوق غدا إن شاء الله.
0: اسمع، ما الذي يحدث في الكوفة؟
2: جاءنا ابن زياد على حين غرة فأقض مضاجعنا.
0: من تقصد بابن زياد؟
2: أمير البصرة.
1: هيا بنا يا رجل، نتدبر أمر مكاننا ننام فيه.
2: دعنا نتحدث يا رجل، لن تهرب الكوفة تصدقني.
0: نمضي إليه بعد حين. هات أخبرني، ما الذي حدث بعد مجيء ابن زياد إلى الكوفة؟
2: اضطرب أمنها وتناحر ساستها، فما بتنا نعرف الحق من الباطل.
1: هيا بنا يا حوزة، ما لنا وللكوفة ولأهلها وساستها، هيا بنا نفتش عن مكان ننام فيه.
2: لعل صاحبك من أنصار الأمير ابن زياد.
1: أنا لست من أنصار أحد أيها الرجل.
0: صحيح، فنحن لا نعرف خبايا الكوفة وما يجري فيها، نحن مجرد غريبين قدما إليها لحاجة نبتغيها.
2: إن كانت لكما حاجة تخفيانها فبوحا بها، أنا أساعدكما.
1: عما يتحدث هذا الرجل؟ نحن لا نخفي شيئا، كل ما نبغيه مكيال قمح نصنع به عجينا، وبعض زبيب نستمرئه أيام الصقيع ونتقوت به في المرعى.
2: انتبها، ما أفعله معكما هو مجرد خدمة وإسداء معروف لوجه الله فقط.
0: بارك الله فيك،
1: كل ما نريده منك أن ترشدنا إلى مكان نستريح فيه.
2: حسنا، هلما بنا.

0: ما الذي تطبخينه اليوم يا عمتي؟
1: ما تمنيته البارحة.
0: قمح ولحم. شكرا يا عمتي.
1: كل ما أتمناه أن أسعدك يا جويرة.
0: لا أدري كيف أشكرك يا عمة.
1: لا داعي للشكر يا ابنة أخي، لكن لن تكتمل سعادتي بك إلا بعد أن أرى شابا يحيطك بذراعيه وتخلدين إليه.
0: تكفيني ذراعاك يا عمتي.
1: ذراعاي ذراعاي لا يكفيان، سنة الحياة تتطلب ذراعي رجل تنجبين منه أطفالا يملؤون الدار لعبا وصخبة.
0: كان سيحدث ذلك لو قبلت بذلك الشاب الذي أتانا منذ حولين.
1: لو قبلت به أنا لكنت قبلت؟
0: لا أدري.
1: جويرة، أتفرطين بدم أبيك؟
0: طبعا لا.
1: إذن رفضك لذلك الشاب كان الصواب بعينه، وفاء لدم أبيك المراق بسيف الخليفة.
0: أريق نتاج حربا يا عمتي.
1: لكنه أريق، أريق سواء في الحرب أم على الفراش. في النهاية خسرنا معيننا وملاذنا وعماد دارنا، وبقينا وحيدتين في دنيا لا تنعم إلا على أبنائها الأقوياء.
0: عليك غضبت مني يا عمتي.
1: إنما تتفوهين به يثير مخاوفي حقا.
0: لن أكون إلا كما تحبذين، أعدك بذلك.
1: اسمعي يا جويرة، في مثل سنك كنت على قدر من الجمال، وجاءني من أخذني إلى داره، ثم حدث ما حدث.
0: ما الذي دفعكما إلى الطلاق؟
1: شيء ما يستحسن ألا تعرفيه الآن.
0: ومن الذي منعك من الزواج ثانية؟
1: أنت.
0: أنا؟
1: نعم أنت، إذ قتل والدك في النهروان وماتت والدتك كمدا وحزنا عليه، أليت على نفسي أن أتولى تربيتك وتعهد رعايتك وحدي.
2: الشمس على وشك الظهيرة،
3: ننتظر إلى صباح غد.

0: انتظر هنا.
1: ماذا عسانا أن نفعل؟ نذهب إلى النزل ثانية فندفع من ثمن القمح والزبيب؟
0: طبعا لا.
1: إذن لا حل لنا إلا أن نقضي ليلتنا هنا.
0: لكننا لا نملك فراشا أو دثارا.
1: هو يوم ويمضي يا رجل.
0: أصبغ، قل لي، ما الذي دفعك لأن تتخذ موقفا من الرجل للوهلة الأولى؟
2: قلت لك لم أستزغ حديثه، وهو يكثر من التساؤل والاستنتاج.
0: دعه يسأل ويستنتج في هذا، إنه لا ينفك يحدثك عن ساسة الكوفة وقبائلهم وميولهم وعن قادتهم وزعمائهم.
2: إن كنت تظن أنني في خوف من أمري فلست خائفا.
0: أنت تناقض نفسك.
2: أبدا يا رجل، إنما أحاول أن أكون على حذر في كل شيء، ولا سيما في المواطن التي أجهلها.
0: ما يغيظني أنني أفكر عكس ما تفكر به. الماء على وشك النضوب،
2: يمضي أحدنا فيملأها.
0: من أين يملأها؟
2: من هذه الدار التي مررنا بجانبها.
0: تقصد دار تلك المرأة التي تملك نعجة؟
2: لا صلة لنا بها، كل ما يهمنا أن تملأ القربة نتحوج بها إلى صبيحة غد.
0: لا أحد غيرك يتولى هذه المهمة.
2: وما الذي ستفعله أنت؟
0: أنام قليلا ريثما تعود.
2: حوزة؟
0: نعم.
2: ماذا لو كان في دارها فتاة جميلة تروق لك؟
0: أنت صاحب مستودع أفكار لا تنضب.

0: لا أدري كيف أشكرك.
1: لا داعي للشكر، قمت بواجبي. رويدك، سأساعدك في جرها إلى الداخل. إنما لدي مهمة أخرى، أمسكيها ريثما عود.
0: شكرا.
1: أنت صاحب حدس تحسد عليه.
2: ماذا عسانا أن نفعل؟
1: ننتظر مجيء القمح.
2: قد انقضى يومان ولم يأتي القمح بعد.
1: يقال أن سفير الحسين بن علي قد توارى عن الأنظار في الكوفة.
2: وما صلة هذا بذا؟
1: الاضطراب يولد القلق، والقلق يدفع التجار إلى التريث.
2: ما لنا ولمسلم بن عقيل وعبيد الله بن زياد؟ كل ما نريده بضعة مكاييل نذهب به إلى القبيلة.
1: يقال إن أمير الكوفة الجديد عبيد الله بن زياد ماض بالبحث عنه.
2: دعنا مما يجري يا حوزة، لا صلة لنا بذلك.
1: لا بد أن يأتي القمح، إن لم يكن اليوم فغدا، لما العجلة؟
2: الآن لم تعد على عجلة من أمري؟
1: حدث ما يدفعني إلى التريث.
2: ألا تكون صاحبة النعجة التي التقيناها البارحة؟
1: تستطيع أن تقول ذلك.
2: حسنا، لن أغادر هذا السوق حتى أحصل على القمح.
1: هذا شأنك.
2: وأنت؟
1: ماض إلى ضالتي.
2: اسمع يا حوزة، لم نطأ الكوفة لأجل الحب والزواج أو لنتسكع في دور الغواني والعوانس. أتينا نشتري القمح ونذهب به إلى دورنا.
1: ما أحسبك وكيلي أولي نعمتي؟ ما أنت إلا صاحب درب ترافقنا فيه.
2: إذا كان الأمر كذلك فلكل منا طريقه.
1: إلى أين؟
2: أسلك طريقي، أنت بدأت ذلك.
1: إيه؟ اهدأ، ما كنت أحسبك ستغضب إن أنا بحثت عن زوجة على سنة الله ورسوله.
2: لن أغضب حتما، هذا شأني ولي شأني.
1: اتفقنا. في الوقت الضائع الذي نحن فيه أنت تنتظر القمح وأنا أمضي لأمتحن فتاة ستصبح زوجتي فيما بعد.

0: ما الذي تفعله هنا يا معقل؟
1: أسترق السمع والنظر.
0: ويحك، على من تتجسس وتسترق السمع؟
1: هنا تكمن الحقيقة.
0: عن أي حقيقة تتكلم؟
1: عن مكان وجود مسلم بن عقيل.
0: ابن زياد يستشيط غضبا، يريد أن يعرف مكانه الليلة.
1: أحاول قدر المستطاع.
0: تحاول هنا يا رجل متسكعا على باب المسجد؟ هل تحققت من

0: الكوفة وأزقتها.
1: فعلت ورب الكعبة، ما تركت دارا في الكوفة إلا واستقيت منها الأخبار، لكني لم أعثر على ضالتي.
0: تبا لك، ما عهدتك تخطئ الشم والأثر.
1: لابد وأنه اختبأ في دار أحدهم وهو قد نجح في التمويه عليه.
0: أولا يكون قد غادر الكوفة خلسة من الأعين إلى خارجها.
1: الأعين التي بثها الأمير في الكوفة لا تعد ولا تحصى، وأنا على يقين بأنه ما زال هنا، وحدسي يقول إن هذا المكان هو الذي سيدلنا عليه.
0: أكاد أحسدك على الجائزة التي ستنالها من الأمير إن أنت اهتديت إلى مكانه أو أمسكت به.
1: لست أطمع في الهدية، إنما خدمة الأمير دين في عنقي.
0: أيها الماكر المخادع، أتكذب علي أم على أميرك؟ أكاد أقسم إنك لا تخدم الأمير ولا الخليفة، إنك تخدم صرة دراهم بهذا الحجم.
2: ادخلي جويرة، ما أحسبك جاهلا شرف الدور وحرماتها.
3: أحاول أن أبحث مصيري وأستكشف مستقبلي.
2: تفعل هذا في دار ليس فيها سوى مرأتين غريبتين عنك؟ هذا ليس شيم العرب ولا سنة الإسلام. بإمكانك أن ترحل الآن ولا تعود إلى هذه الدار إلا إذا كنت تحمل الجواب الذي نريد.
3: دعيني أسألك.
2: أظن أن الشروط واضحة.
3: أود أن أقول شيئا علّه يعفيني عن بعض الالتزامات الملقاة على عاتقي.
2: لسنا في معرض التنازل عن أي من شروطنا،
3: لكنها تبقى شروطا في نظري ونظر الكثيرين أمثالي.
2: اسمع يا داريمي، لا يجوز لك البقاء أكثر من هذا الوقت في بيت امرأتين غريبتين عنك.
3: هل أستطيع التحدث إلى جويرة ولو للحظة واحدة؟
2: جويرة نامت والجيران حولي كثر وصراخي يصل إليهم. ما رأيك؟ أتحب أن تسمع ذلك الصراخ؟
3: لا، سأذهب.

0: هل تسدي لي خدمة؟
1: أعرف تلك الخدمة أولا.
0: أنت اسمعني.
1: تفضل.
0: ما لنا ولهذا الطاغية ابن زياد يشهر السيف في وجه مسلم ابن عقيل، ومسلم ابن عقيل كما تعلم هو سفير حفيد رسول الله. قل لي بالله عليك، أيحسن بأمير المسلمين أن يفعل هذا والمسلمون قاعدون ولا يقومون بأي عمل؟
1: أظنني سمعتك.
0: إذن أنت تؤيدني؟
1: ويحك يا رجل، أتريد أن تحملني موقفا لم أتخذ؟
0: لم تتخذه لأنك تخاف العاقبة.
1: إليك عني يا رجل، إنك تدفعني إلى موقف تتبناه أنت.
0: إنني من أنصار علي، وممن أيد الحسين بالقدوم إلى الكوفة. إنني أتجنب السيف والنطح قدر المستطاع، لأن في جيبي أمانة لا أستطيع التفريط بها.
1: ولمن أمانتك؟
0: هذه السرة لمسلم بن عقيل، إن كانت لك طريق إليه فأعطه إياها ليثيبك الله أجرا عظيما.
1: اسمع أيها الرجل، لم آتي إلى الكوفة من أجل الأجر والثواب، بل من أجل مؤونة أنقلها إلى داري.

0: أين كنت؟
1: في المكان الذي ستجدني فيه على الدوام إن شاء الله.
0: أيكون في دار صاحبة الناجة؟
1: إنها الفتاة التي أبحث عنها.
0: أستطيع أن أهنئك منذ الآن.
1: هناك مشكلة.
0: مشكلة المهر؟ أيكون مهرها بمقدار 10 مكاييل من القمح؟
1: حبذا لو كان قمحاً أو شعيراً أو لحماً طرياً أو نوقاً، في أكثر الأحوال بذخاً وعطاءً.
0: إذا مهرها من الفضة أو الذهب؟
1: مهر لن يخطر ببالك أبدا. مهر أشبه بمهر هند

0: أكلة الأكباد.
1: مهر هند؟ أكلة الأكباد؟ أيطلب منك أن تقتل فارسة؟ ولما؟
0: ثأرا لوالدها.
1: ومن قتل والدها؟
0: جيش علي في معارك النهروان.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنك فعلا في مأزق. دعك منها يا رجل، دعك منها وهيا إلى نزل ننام ثانية فيه.
0: بل ستبقى هنا لكي تساعدني في حل هذه المعضلة.
1: صدقني هذه ليست معضلة، بل خيالات وأوهام. ثم أن أبا الحسن مضى إلى ربه وجيشه تفرق أيادي سبب. ثم أنك تمضي لقتل إنسان لم يعتدي على دمك ومالك وعرضك. إن هذا العمل يدخلك إلى النار. هيا بنا يا رجل، ضع أحلامك كلها في مكيالين من القمح تشتريهما وتحملهما معك إلى القبيلة.
2: كيف رأيت ضيفي يا بجدل الكلبي؟
3: أشهد لك بحنكته. قل لي، كيف اهتديت لمسلم ابن عقيل؟
2: أتحسبني مغفلا حتى أسلمك مفتاح السر الذي يفضي إلى دراهم الأمير؟
3: أيها الكذاب الأشر الذي يراوغك الثعالب، أو تدري نتاج عملك ووشايتك؟
2: تكفيني هذه.
3: أميرك قضى على مسلم ابن عقيل وهانئ ابن عروة.
2: أتحسب نفسك سباقا إلى هذا الحدث؟ لقد رأيت بأم عيني كيف يتفنن الأمير بقتل أعدائه.
3: أود أن أقول لك شيئا.
2: لست راغبا في مأدبة الأمير هذا اليوم.
3: لن أخبرك عن الطعام والشراب، إنما أريد أن أقول لك خبرا جديدا وصل للتو إلى قصر الإمارة. الحسين بن علي وأهل بيته في طريقهم إلى الكوفة.
2: من أنبأك بهذا؟
3: مسافرون أمو دار الإمارة وشاهدوا ركب الحسين متوجها نحو الكوفة. إلى أين؟
2: أتيقن من الخبر.

0: علينا أن نبتعد عن الكوفة ونسرع الخطى إلى ديارنا.
1: أيخيفك مجيء سبط رسول الله وركبه؟
0: بل يخيفني ما سيقع في الكوفة من دم يجري.
1: أي دم تعني؟
0: دم تلك الجماعات المنقسمة بين مؤيد للحسين ومؤيد لابن زياد.
1: لي طلب واحد.
0: إلا أن يكون اللقاء مع جويرة وعمتها.
1: هو كذلك.
0: أنت مجنون حقاً. تريد أن تقتل رجلاً كما طلب منه؟
1: لا.
0: إذاً ما عليك إلا أن تختطف الفتاة وتتزوجها.
1: لو كانت تقبل بهذا الحل لفعلت.
0: ما دامت كل الأبواب قد أغلقت في وجهك، فما الذي يدفعك للقيام بذلك؟
1: حوار الفرصة الأخيرة، حيث يراجع كل طرف حساباته.
0: أمر مستساغ، مع أنني لا أجد بصيص أمل في ذلك. عليك أن تقوم بذلك سريعاً.

0: ألا تكون معقلا؟
1: ما الذي يجعلك مستيقظا إلى هذه الساعة من الليل؟
0: خطوات الجند تلك التي لم تهدأ.
1: الأخبار تقول إن الحسين بن علي وركبة قد وصلوا إلى شاطئ الفرات وقد أقاموا معسكرهم هناك.
0: من أين استقيت شؤمك أيها البوم؟
1: العيون التي تفد إلى دار الإمارة تنقل كل شاردة وواردة.
0: المعركة التي تحاشيناها واقعة لا محالة.
1: ابن زياد أشعل الهشيم مذ فتك بابن عقيل وابن عروة. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، ترى ما الذي سيفعله ابن زياد إذا علم أن الحسين بن علي سيمضي إلى الكوفة؟
0: لن يقف مكتوف الأيدي، سيحاربه، بل سيبادر أميرك إلى محاربته لو لم يحرك الحسين ساكنا.
1: هي حرب قذيرة ومؤلمة، إنما لابد منها، فهي الخيار الصعب.
0: هي وصمة عار في حالتي النصر والهزيمة.
1: كأني بك متردد في اتخاذ القرار.
0: إني على نهج قائدي عمرو بن سعد، نتوب بعد سنتين.
1: لازلنا نكذب على بعض يا صاحبي. ألا تظن معي أن ابن سعد قد قصر في مدة التوبة؟
0: القرار صعب يا معقل في كل الأحوال.
2: لا أستطيع يا عم، صدقيني.
3: إذن أنت لا تحب ابنة أخي؟

0: بل أحبها حبا ملء جوارحي، لكني لست مؤهلا أن أرفع سيفي في وجه الحسين بن علي، إنه سبط رسول الله.
1: إن لم يكن الحسين فواحدا من آل بيته.
0: عدنا إلى سفك الدم النقي نفسه.
1: لا داعي للحديث، اذهب حيث ينتظرك رفيقك.
0: لا لا، دعينا نناقش الأمر.
1: ناقشناه طويلا، أنت تضيع الوقت.
0: ما رأيك لو نحرت حصاني؟ أكون قد وفيت؟
1: ماذا؟ أنثأر للإنسان بالحيوان؟
0: لم لا؟ وقد استبدل دم إسماعيل بدم كبش عظيم.
1: أنت لست نبي الله إبراهيم، كما أن أخي لم يكن بنبي الله إسماعيل.
0: إنك تدفعينني للقيام بعمل لم يحدث مثله قط.
1: بل حدث يا دارمي، حدث. أحاول أن أسترجع أمام ناظري هند ابنة عتبة وهي تنتقم لأبيها وأخويها، فتسفك دم الحمزة ثأرا لدمائهم. ما الذي ينقصك وأنت الحر أن تكون بشهامة العبد الذي دفعته هند لقتل الحمزة؟ ها؟ أنا كل تلك السنين لم تمحي من ذاكرتي صورة أخي في نزعه الأخير وهو يطلب مني أن أثأر من قتلته.
0: أي ذنب اقترفته حتى يكون ثأر أخيك ملقا على عاتقي؟
1: لو كان في الدار رجل لعفيتك من دمه.
0: هل أستطيع التحدث إلى جويرة قبل أن أتخذ قراري؟
1: لن تكون جويرة أقل شوقا مني للثأر، صدقني. جويرة، يا جويرة، ها هي جويرة، سلها.
0: أتريدينني أن أسفك دم سيد شباب أهل الجنة ثأرا لدم أبيك؟
2: الرأي رأي عمتي يا حوزة.
1: سمعت بأذنيك؟
0: سمعت.

0: حوزة، أين بقية الحطب؟ ويحك يا رجل، دسست الحطب كله.
1: ماذا عساي أن أفعل؟ لم أستطع النوم، فأبقيت الموقد متوهجا.
0: يكاد ينبلج الصباح يا رجل.
1: قلت لك لم أستطع النوم.
0: ستعاني الأمرين بعد ذلك. الطريق إلى ديارنا طويل وشاق.
1: لا أجزم أنني سأتابع الطريق.
0: ماذا قلت؟
1: عزمت ألا أعود إلى الدار إلا وجوير معي.
0: ويحك، ماذا تقول؟ عزمت أن تقاتل حفيد رسول الله؟
1: ليس هذا بالضرورة، بل واحدا من العبيد الذين يقومون بخدمته.
0: ومن أنبأك أن خدمه سيقاتلون معه في المعركة؟
1: لا تغلق أبواب النعيم علي،
0: بل أحاول أن أغلق أبواب الشحم في وجهك.
1: إن لم يكن هناك عبد فأحد من أصحابه.
0: أتسفك دم رجل مؤمن من رجال الحسين لأجل امرأة؟ بل لأجل شهوة عابرة لا تلبث أن تخبو.
1: أكاد أختنق، أشعر أنني أخون نفسي. لا أستطيع السير إلا في الطريق الوعر. سأتخذ قراري عاجلا أم آجلا، لأن هناك من يدفعني إليه ويحاول سرقة جوير مني.
0: ومن يكون هذا السارق؟
1: شاب في مثل سني، أبصرت به مرتين في دار كوتعة.
0: ما اسمه؟
1: تميم بن الحسين.
0: تميم بن الحسين الفزاري؟
1: هو نفسه، أتعرفه؟
0: لا لا، إنما أعرف والده، التقيت به ذات يوم وكان من المتحمسين لمعاوية ويزيد. حوزة، أجاد أنت في قرارك؟
2: أين مضى حوزة؟
3: ذهب ليستقي أخبار القوم. الآن بإمكانك أن تنامي قريرة العين. أخيراً حضر من يثأر لدم أبيكِ.

0: كان عليك المجيء إلى ساحة الحرب والطعام.
1: جئت أكحل عيني بسيفك الذي سينال من قتلة أخي.
0: سينال منهم إن كنت تشهدين المعركة أم تقبعين في فناء دارك.
1: ها، أتحسبني مغفلة حتى أبقى في داري مطمئنة؟ من يدري، قد تأتيني بدم كذب وتدعي أنه لغريمك.
0: إذا كان الأمر كذلك فأنا بدوري لن أكون مغفلا أيضا حين أقوم بما طلبته مني، ولا أخذ منك عهدا.
1: الآن وأمام هذا الحشد برمته أعاهدك أن تكون جويرة ابنة أخي زوجة لك، أيرضيك هذا؟
0: طبعا يرضيني.
1: ما بك توقفت؟
0: شيء ما مر في خاطري. اسمعي يا كوتعة، أعيد على مسامعك، لي حرية الانتقام ممن أشاء من معسكر الحسين حتى لو كان عبدا حبشيا.
1: لك ذلك، مع أن ذلك يحط من قدرك في عيني، لكن على كل حال لن تكون هند بنت عتبة بأفضل مني.
0: إني أشاهد بشاعة تلك المرأة التي ذكرتها من خلال عينيك.
2: لا تخافي أيتها المرأة، بإمكانك الوثوق بي.
3: من تكون أيها الزائر؟
2: فارس ضل الطريق فحط في أول دار يأويه حتى الصباح.
3: آسفة، ليس لك مقام عندي.
2: هذا شأنك، صاحب الدار أولى بداره، ولكن كل ما أريد ماء لي وللحصان.
3: يؤسفني أن أردك خائبا، ولكنك رأيت كيف انكسرت الجرة وأريق ماؤها أرضا، وكان هذا بسببك.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يرزقنا الله الماء في هذه الدار فسيرزقنا إياها في دار أخرى، توكلنا على الله.
3: اسمع، إن كان طريقك من ناحيتنا عند الصباح فيمكنني مساعدتك.
2: كيف تساعديني؟
3: أعطيك بضعة عوادي حطب وبضع جمرات تشعلها فتأنس بها وتبعد الوحوش عنك.
2: أكرمت بهذا وفادتي.
3: وإن كنت متعبا بإمكانك النوم على هذه الدكة.
2: وأحسنت ضيافتي.
3: عسى أن تكون بقدر الوفادة والضيافة.
2: إذن هذه هي من سيتزوجها حوزة. الحقوا معها، إنها جميلة.

0: مالي صاحبي يمر فلا يلقي السلام وينظر إليك بطرف عين.
1: يخجله ما كان منه أثناء النزال مع الحسين وصحبه.
0: أيكون قد هرب من المعركة؟
1: كان أقرب إلى ذلك، وكلما حثثته على المبارزة كان يتراجع ويخاف، حتى أنه رفض أن يجهز على المثخنين بجراحهم، فقط استأسَت على خادم أبي ذر الغفاري.
0: تعني جون العبد؟
1: نعم، فقد هاجمه وأجهز عليه، وكأنه لا يريد من المعركة كلها إلا هذا العبد.
0: يخاف من الأحرار ويستضعف العبيد.
1: أو أنه يمقت اللون الأسود. انظر إلى السماء يا مجدل.
0: يا للهول، يا للهول، كأن السماء تهم أن تنطبق على الأرض. أسرع الخطى يا ناقل كي نصل دار الإمارة.

0: لا أدري كيف أشكرك على معروفك الذي أسديته لي حين سمحت لي أن أنام في دارك على تلك الدكة وآنس بذلك الموقد طوال الليل.
1: أنا التي أشكرك لأنك دفعت الأمانة إلى قلبي، فقد كنت وحيدة في هذه الدار.
0: أنت وحيدة هذه الدار؟ وما الذي يدفعك لأن تكوني وحيدة هذا الدار؟ وما زلت في ريعان شبابك؟
1: إشكال تم محله، وها أنا على وشك الزواج من فتى سيصل هذا اليوم.
0: الحمد لله، أتمنى لك التوفيق.
1: وأنا أتمنى لك الوصول بالسلامة، وألا تعترضك ذئاب الصحراء كما حدث معك البارحة.

0: ما بالك يا جويرة؟
1: لا شيء يا عمتي.
0: بل هناك ما يشغل بالك، مذ قدمت وأنت سارحة مفكرة. هل من خلاف بينك وبين زوجك؟
1: شيء من هذا القبيل يا أم.
0: كيف كانت ليلتكما الأولى؟ سألتك كيف كانت ليلتكما الأولى؟
1: بأسوأ حال يا أم.
0: هل وجد فيك عيبا؟
1: بل أنا التي وجدت فيه العيب يا عمتي.
0: أي عيب تعنين؟
1: إنه لا يحسن القيام بما يقوم به الرجال تجاه نسائهم.
0: هذا ما لم نحسب له حساب،
1: ولهذا بدت أميل إلى الطلاق يا عمتي.
0: تميلين إلى الطلاق؟ وممن؟ من الرجل الذي ثأر لأبيك وخاض غمار الحرب لأجلك؟ الرجل الذي أعاد كرامتنا بين القبائل؟
1: لا أدري يا عمتي، بدت أشعر بفتور تجاه هذا الرجل.
0: لا عليك يا ابنتي، الفتور ناتج عن العلة التي يعانيها، وللعلة علاج. لا أحد سواه يريد إفشال زواجكما.
1: من تقصدين بذلك؟
0: تميما ابن الحصين، الرجل الذي أما دارنا وحاول انتزاعك مني. لابد أنه ذهب لإحدى العرافات فاستعملت سحرها على زوجك وانتزعت منه رجولته. غدا نذهب إلى براقش العرافة وسيزول عنه كل شيء بإذن الله.

0: ما اسم هذا الشراب يا ماقل؟
1: اشرب ولا تسأل، إنه شراب يقضي على هرمك ويجعلك قويا كالحصان.
0: ما الذي يمنعك من أن تقدمه لصاحبك حوزة الدارمي؟
1: إن حوزة الآن في كنف زوجته تملأه سعادة ونشوة.
0: علك لم تسمع الخبر.
1: أي خبر تعني؟
0: عن حوزة الدارمي، يقولون إنه قصد براقش العرافة لعجز عنده.
1: ماذا تقول يا رجل؟
0: أنقل إليك خبرا لا لبس فيه.
1: يستحق الذي جرى. قيل إن هذا الذي يقاتل عبدا لابد وأن يكون خنثى.
2: جويرة، جويرة،
3: ماذا تفعل يا حوزة؟
2: انظري إلي.
3: ماذا جرى لك؟ من أين أتيت باللون الأسود؟
2: إذا ما رأيته في صفحة الماء كان صحيحا. أنا الذي جنيت على نفسي. أنا الذي جنيت على نفسي.
3: جنيت على نفسك؟
2: هذا أمر لا أفضل الحديث به.
3: أيكون الدواء الذي أحضرته من العطارة فعل بك ذلك؟
2: لو كان كذلك لسودت وجوه كثيرة.
3: تذكر ما قمت به يا حوزة، لابد أن هناك شيئا ما قد حدث.
2: لا أذكر شيئا.
3: إذا عليك أن تذهب إلى الطبيب يا حوزة.
2: علي تذكرت شيئا.
3: ماذا؟
2: شيء يقع على عاتقي وحدي، لا أفضل ترديده على مسامع الآخرين.
3: ولما تحبسه عني يا حوزة؟
2: ادخلي داركِ، لم أعد بحاجة إلى مساعدة.

0: البرقية الثالثة يا حوزة، فتأهب لها. لا يا إلهي،
1: وبعد يا حوزة ما الذي جرى؟
0: فما كان من ذلك العبد الأسود حين شككت سيفي في صدره إلا أن نظر إلي وهو يخر على أرضه مدرجا بدمه. أذكر أني لم أبالي بذلك، لكنني سمعته يقول لي بصوت خفيف فأثار فضولي.
1: وبما كان يناديك؟
0: سمعته يقول:
2: لا هنأك الله بدنياك، وسود الله وجهك، وأحرقك بالنار قبل يوم الحساب.
0: وهأنذا فقدت مما بعد بيني وبين زوجتي، وأمسيت أسود اللون بعد أن كانت بشرتي بيضاء ناصعة. بقيت الثالثة.
1: حذرتك من هذا الأمر يا حوزة، لكن شهوة الدنيا غلبتك ودفعتك للقيام بعمل يغضب له الله.
0: أخطأت الحساب، لم أكن أدري أن الذين يقاتلون بين يدي الحسين مهما ارتفع مقامهم في الدنيا أو انخفض شأنهم لهم مثل تلك الدرجة العالية عند بارئهم. لم أكن أدري يا أصبغ أنه سيؤدي إلى عقاب لا بد منه. أراه بعيني وأتجرع مرارته في كل لحظة من لحظات حياتي.
1: حوزة!

0: رويدك يا جويرة، طمئنيني، ماذا حل بزوجك؟
1: إنه بأسوأ حال يا عمتي.
0: لم تنفع تعويذة العرافة؟ ودواء العطار؟
1: كلا يا عمتي كلا، فوق كل ما فيه قلب بياض وجهه إلى سواد وبات ينفرني منه.
0: ما أسمعه منك شيء لا يصدق، وهل حدث هذا في شهرين اثنين؟
1: إنه يردد على الدوام وهو يرفع رأسه نحو السماء، أعلم أنه يقابك يا رب.
0: دعينا من هذا الآن وقولي، ما قصة النار الذي يراها في منامه على الدوام؟
1: لا أدري يا عمتي لا أدري، تلك آفة جديدة طرأت عليه منذ أيام. كل ما أستطيع قوله أن حياتي مع هذا الرجل باتت جحيما لا يطاق.
0: اصبري يا ابنتي، لم نفقد الأمل بعد. العرافة براقش تصنع المستحيل، ولا بد من أن تجد حلا في الأيام المقبلة.

0: أخرجوني أخرجوني من تلك العرض، إنه يحاول حرقي بالنار. أخرجوني. أرجوك يا جون، دع النار جانبا ولا تحرقني بها. فعلها جون، فعلها جون. أطفئوني، أطفئوني من النار التي تحرقني. أطفئوني، أطفئوني، أطفئني.
1: أيها الأبلة، أما تخاف وتستحي؟ هيا انطلق.
2: ترى ما حال زوجته الصابرة في بيته؟
3: ألست خائفا مما يجري أمامك؟
2: قبح الله وجهك يا بجدل، كلما خرجت من الاضطراب دفعتني إليه.
3: هذا الذي يخيفني.
2: أتظن أننا سنصاب بما أصيب به حوزة الدارمي؟ متى؟
3: لا أدري، لكن عقاب الله قريب.
4: ما الأمر؟
5: لم أعد أحتمل يا عمتي، العيش مع حوزة لا يطاق.
4: أعلم هذا.
5: أحيانا يكون عاقلا وأحيانا أخرى يصبح مجنونا، فيحل البيت ركاما ثم يخرج إلى الناس على هذا المنوال ليثير ضحكهم وسخريتهم.
4: لا داعي للتفاصيل، فقد خبرتها. حدث اليوم أن رأيته في السوق، كان يقفز كجند من اجتاحته ألسنة اللهب. أنا أريحك منه.
5: كيف؟
4: دعي الأمر لي،

0: كل ما همني في حوزة أنه أخذ بثأر أخي. لا تعودي اليوم إلى دارك.
1: وحوزة؟
0: سيفتقدك، وعندها سيأتي إلى هنا بقدميه ونصفي الحساب بيننا.
2: لقد أكثرت من الدقيق يا دارمي.
3: لأنني سأغيب عن الكوفة ما يزيد عن الشهور الأربع.
2: بأمان الله.

0: اتفضل.
1: أنت واثقة من أن هذا الدواء يشفيني مما أنا فيه؟
0: كل الثقة. أتراني أتركك في مأساتك؟ لقد طفت بك عند جميع العطارين والعرافين في الكوفة.
1: بسم الله. لهذه المياه طعم غريب.
0: هذا نتاج الدواء. أم تريد دواء دون طعم؟
1: أين جويرة؟
0: ذهبت تقطع الحطب.
1: أين؟
0: على مقربة من بئر الماء.
1: سأمضي إليها، علها تحتاج مساعدتي.
0: إن كنت تقوى على السير والمساعدة فهذا يفرحها ويفرحني. جويرة، هيا انطلقي بسرعة إلى السوق وتريثي حتى ألتقيك هناك.

0: الحمد لله، هذه دارها. تعقل يا أصبغ، هذا الوقت ليس وقتا للحب، يجب أن تصل إلى قبيلتك.
1: ما بالك يا حوزة؟ أراك عدت باكرا.
2: أي نوع من السم ذاك الذي دسستي لي؟
1: عما تتحدث؟
2: لا تضيع الوقت. أي نوع من السم كان؟
1: دعنا نناقش الأمر، لا تتحامق.
2: ليس قبل أن أجهز عليك.
1: النار!

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد.

زوار مشاة حملوا أرواحهم على أكتافهم وساروا بثبات تحت لهيب الشمس الحارقة، يمضون بخطى الولاء نحو الحسين عليه السلام، وخدام يفترشون الأرض، كبار وصغار يسابقون الزمن ويقدمون أعز ما يملكون في خدمة زائري. هنا تروى الحكاية.